0: ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حتفنا أولا.
1: That was Le Trio Joub Joub.